يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك.

اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.

بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم

قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

تابنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

ارحم لا تعذبنا بذنوبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد.

العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

0: أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور.

فقيم ولا يهدي المظالم المين والسميع والبصير والمتكلم له الخطور اقيم التوحيد للبلاد مؤلما مهلا.

يقول الذين يعطون قتل من اولها اليك الشريعه المطهره يديك عنك الخبير احمد جوازيل الكريم.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

وكل وجه عمرا لم يكن على رسول يزيد وبين يد الله من يسر لم يكن على رسول

كل وادي وفرة للسماء مبيح العرب ما نزرى وخير الإسلام الوجود الصيام علم من الله لدى الأعداء ذو العزيز كل وقت.

والنسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

واحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من سماته محمد بسم الله.

يقول الذي يعطي عطل منورا اليك والشريعه المطهرا يجيك ربك القديم احمد جواجل الكريم يا من يحمد القلق والامن

عبد الله بن عبد الهادي غير الله ويمحي منه ومسلم ومسلم ورسول الله.

ما استطاع لبرسل عبد وفاة العلم محمد الكثير من الحكيمين حتى ترى خيرت الكريمين ولا يمسك بسر على ذلك محتاج كل

وصفنا الآفات والمزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وصفنا الحسنة بالأوقات يا بني آدم يا مهاجر.

جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد الانتصار واجعل جميع العلماء عالمين واجعل جميع العالمين المضيفين.

وينتقل لها يراقب الكبير وجعل كبيرنا يعين بالكبير وجعل قلوبنا على

للقسم بكل معنى الصدور من كهر مكرم توجها جيم الأذن عني ورسم وجها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل قرم وجعل مكاكي بهما عن الكرم بين لي الذي علي يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري بك أفضل مدى بقصدي

إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الأرض والأرض.

الرسول المنور إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجهك الكريم يا من يحمد الأرض والأرض.

تعدل المدير بغير خلق متى يرجع لي بالخلق هيا بيتي سوى كل هاتف الى سوى يمرض الفاتح على الذي ولم يزل ولا يزال ما تبنيت لي خمسه الرسال لم يكن ما

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك في محاية لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك في محاية مدلنا الإسلام والكفر وفتنته عشير كل الثمرات يبرر للسائر والفاتح حتى امر لله في كل زمن خدمته غني

فاقتل المنور اليك الشريعه المطهره يجيك ربك القديم احمد جواجيل الكريم يا من يحمد الارض والامر

وجهك الله وجهي الذي اكرمني رجيت اكرم مسلما مسلما ومسلم كل وقلبي عليما وجهي خير ثبت الخصال وجهي من كل عن

0: لم يكن مثل المصطفى محمد
1: جزاك وجل تكتيك آية النبي
0: لم يكن مثل المصطفى محمد
1: جزاك وجل تكتيك آية النبي مدد من الإسلام والكفر وفتنته

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجل لطيفا حياة المدين لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجل لطيفا حياة المدين مدلل الإسلام والكفر وفتنته عشير كل الثمار يقوم بالتاريخ والفاتن حتى أمر من ذلك في كل زمن خدمته غنيمة.

0: وسلم عليه ثم سلم وعلي وسابه وكرم
1: كن مت نانا ماتو انا كلمه تنسوا سجا باكو جاتو مت كانت نانا كيلو نك نيور تي انا يارا كي تجينا كفا تو راد تان بيجو تو تان بنو تان بو نك بو عندك تان بو نك كي لان لون تنسوا aduna fi baka yalla binde yalla lebi way am sañ ko bop kenn dala ko may kuru da ngay ñak liggey len te bay wax ni bay

0: kon nak nañu gor gorlu bu baakha baakha baax tege fi nga xane fala nu wara tege te bayyi chaaxani ndax waxante deug dafa jot fiñ tollu ndax xoli wowna lol fami bari na lol tuddati serigne touba sax ken defatuko ko seen rek amna kumuy tuddu kudu serigne touba te serigne touba ay borom liggey bi de ci mom la ñepp jariño te mom jariwu ci kenn kudu ci yalla
1: سيدنا محمد والآل وسامي في الآل والمال يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي المصطفى أحمد والآل وصحبه وصحبه أحمد بالعديات وبأخ القارع ذا الجلال ذي الذبح والمسارع
0: كجو رك واتا صاح بوكا دون ليمو دا نانا دا ما سي فاسيني ليغي سيغ توبا سيغ توبا دا تالوني واتا mat nañu garé abota diko jël ci muy genn nit ñi daw jëkënt ci buntu mu

0: سيدي جوم غني كومبراندر مو لي غبين دا
1: نوري كتاب الله وسنه التي
0: اتي كون ني اندك سيرن مو دي دوخالاي خيل سي 106.0 ندسان

سوال نك دك بو نيخ لا ها ساي ماي ني لا اهو صباح الا لا انا ما شاء الله ميرسي اه لا لا الا الله بو نيو كراسما جوفي وخ فيم لا اجار دي جيم سوال تي لول واو واو سوال نيو نافا دي ها dem fofu nga xamni moy ana samay borom digal fal do sen morom fal ay wa ay ma fajut agne fa ciebu jeun bo xamni yalla bu ko ñange ni deg di ma sumbi ay wa ay kala dem na ciebu bay ma fal do sen morom fal aka ñoo man ciebu jeun neen ciebu neex ndar mais soal fajut tamit ha fajut